لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.